0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة،

سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا نطيع فيكم أحدا

القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: يفلت راديو هنا.

عمونفلس ما اسمع اول ميكروفونين مو سيكريت ار بارلامينتت تشيشاتو ثان فرشنديسيم جوفاني كالتر سبونسورين تون مني هير